سقف ملف الشغل الداري بالسكة في الإطار. تشوه معرض للقص مرضي بالحصر لحين ما تقع المسميات وتنتهي الأدوار.